0: أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: Şu an Cemre FM frekansındasınız.

وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve gururu.

حيدريتا دي صاد دنشريتا رياتيا رياما دوست روجي ولميجي خسم ظلم وقريجي مزجين ولسرتا بيجي هر تويرون ياما سلاتي ربي أكهم سلامي وي هرودم لتيا فخر عالم رياضة يا ريامات.

شر حربك جلك بس نيارن دين إسلام لأهلي ويفكرنا جكينا دل بمشتن كسل ناموسو ديني وصاحب دركفن أو جكفر ظلم وارا تمي أرمان جو قستن تمي أرمان جو قستن.

در فلسطين او در غزية اس فلسطين ايروش قوم يهودية ملعون بحزارا لشكرج انسانيتي بيبار بإنصاف وكندار چار عالية من قرتنا وك وحشنهار بسر من دا غدري دبارينن بسر من دا مرني دبارينن بتانكو توپو تياران بومبا وفزو فشاقان بسر من دا دبارين وكي باران قمة قمة توپاية قرى قرى تياراية قريني سبياية قريني دايكاية ونالة نالة بريندارية

يملك أحد حق التخلي عن حبة رمل واحدة من أرض فلسطين، ولا يملك أحد حق التخلي حتى عن حرف واحد من اسم فلسطين.

باطل محض، وهي كيان غاصب خاوئ محتل ارهابي سرطاني ليس له اي شرعيه او قانونيه على الاطلاق، ولن تكون.

الهداية والرحمة لخاطر تجديد الإيمان ونتخطر الله جل جلاله والرسول عليه الصلاة والسلام. الهداية هي القرآن الكريم، والرحمة الرسول عليه الصلاة والسلام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والأخوات المستمعون ببرنامجنا الأخ بحق جهنم اليوم زي إن شاء الله من محل كظلينا أن ديوم على صحبتنا

الله تعالى عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. في سورة الرحمن آية 15. بمعنى هالآية الله تعالى عز وجل يقول عليك أن ينبعث، يعني على أهل جهنم، شليهيب من النار ودخان، ومت يكون تخلصون بعضكن ومت يكون تعينون بعضكن. زي بتفسير هالآية مجاهد يقول بجهنم الباخر يتحلل، وأهل جهنم من فوق راس ينكب عليهم، والعذاب بهالشكل يداوم عليهم. أرجع الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يعني بسورة الهمزة آية 6 و7 يقول هذه نار الله الموقدة، يعني هذه نار الله تعالى عز وجل الكن علقت هي، وبقد لا تحتعلق تحرق إلى ما تصل القلب، تطلع القلب. بتفسير هالآية محمد بن كعب يقول النار تحلل جلد، وهكذا تحلل إلى ما تصل قلب، تسوي تحرق، فقط أقبل تخلصن النار الله تعالى عز وجل أرجع يجيبن لحال قبل. أرجع بسورة المعارج آية 15 و16 الله تعالى عز وجل يقول كلا إنها لظى نزاعة للشوى، يعني تينعرف كي هذه جهنم نار صعيرية، وهالنار تلقطن كتحرق الجلود، الجلد كتحرقه، يعني هكذا كتعلق كي وقت لذاك إنسان هالجهنم يتحلق بيه جلده ينفض منه. أرجع بسورة المدثر آية 27 و28 الله تعالى عز وجل يقول وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. أنت تعرف سقر أشنية، يعني لا تبقي ولا تذر، هالنار تمحي البدن ما تخلي شيء، وأرجع البدن يجي لحاله قبل، يعني بقد لا تمحيه أرجع، يعني ما تعوفه سرك لي تمحيه الله تعالى يجيبه لحاله قبل.

ابن عباس رضي الله عنه يقول بجهنم بيو كما الصدير هاك الصدير شوي عيلي كما التباي يقول الكفر من هونك من هل تبايت العيلي على وجهن يتحلقون وبهذيك حليقتن بلاشتن جلدن لحمن ضامراتن سنرن كله يشطف من بعضه. يعني هذه زي بمعنى الكي تماس جهنم و يعني معنى تماس جهنم هالشي و أرجع الله تعالى عز وجل يقول بسورة القمر آية 47 و 48 إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هذاك النهار المجرمين المخطئين بضلال الني وبجوة هذيك نار الكي صعير يعني شليهيبك نعلو يوم يسحبون في النار على وجوههم هذاك الانهار على وجهن وقت اللي ينشحطون بجوة النار ينقل ذوقوا مس سقر اطعموا جهنم. وارجع شيت لنفتهم من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام شكل من أشكال عذاب جهنم من ألوف متر عيلي هذاك المخطئ يتعلى ومن هونك أرجع يتفلت بجوة جهنم. أرجع بسورة المدثر آية 17 الله تعالى عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم سأرهقه سعودا يعني أنا هذاك الشخص من محل عيلي أفلته. يعني هذه زي نفتهم كم الحديث وهالآية زي كي هالشخص من محل عيلي يتفلت بجوة جهنم. شكل من أشكال عذاب جهنم زي وسخنتي وأمبيس عذاب منن زي هوذك أهل جهنم ينحطون بقرنية ذيقي ودين وجرين يتشدشدون ويتحلقون هونا. كم معنى الله تعالى عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا سورة الفرقان آية 13 إدين بشتشدين برقبتن وكنت حلقوا بمحل ضيق بجهنم وهونك يريدون كي الله تعالى تيسوين ماك الساروا يعني تيسيرون يوخ ما بي كمل هيج ماك الجو من شدة العذاب. أسامة رضي الله عنه يروي حديث من النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام يبحث لنا من شكل عذاب لاخ يوم القيامة زلم ينجاب ويتحلق بجهنم يقول مصارينه يطلعون من بطنه قدامه ينكبون كمل هذاك برجيل اللي يندار حول الدولاب يصيح ويندار حول مصارينه أهل جهنم يلتمون على راسه يطلعون كي هالشخص بالدنيا كان يقول لهم منصحات باش وشخص مليح كان يعرفون ذاك يقولوا له أي فلان أنت أشلك شغل هون أنت كان تأمرنا بالمعروف كان تنهانا عن المنكر وكا كان تقول لنا هالشيات ما باشني ما أنت وهذاك الشخص هذاك زي يقول بلي والله أنا كنت أمركم بالمعروف وكنت أوصيكن أما أنا ما كنت أسوي كنت أقول لكم تبعدوا من الخرابيات أما أنا كنت أسويين يعني جيزلي منكن. يعني هذا زي شكل من أشكال عذاب جهنم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا هو هونك أهل جهنم غير هل عذاب الكنجيب طارين بالآيات والأحاديث يعني عذاب لاخ شديد زي أهل جهنم هيج ما يرون الله تعالى يعني ينحرمون من هذيك نعمة الكبيرة تشنقي الله تعالى عز وجل بسورة المطففين آية 15 يقول بسم الله الرحمن الرحيم
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني هذاك النهار أو ذاك الإنسانات محرومين إني من أريان رب. چنجي هذاك النهار أهل الجنة وقت اللي يرون رب الله تعالى عز وجل هذاك دروم الهن بيو أنعامل هن بيو ينسو هذاك الأنعام. هذاك زوق ياخذوه من أريان الله تعالى ولذة ياخذوه من أريان رب العالمين يفوتون من روحه، يعني ينسون هذاك الأنعام كلته. محقق يعني لأهل جهنم زي هالشي يصير عذاب كبير، عذاب لاخ لأهل جهنم زي معنوي عذاب. وقت البين وبين أهل الجنة البردة تقوم، يعني وقت الأهل جهنم البردة تقوم من بين ويرون أحوال أهل الجنة ويرون هوذك صورة وسرايات وأنهار الكيجرون وأكل وطعام والحوريات، هوذك الأنعام كله وقت اللي روى وهوذك إنسانات من كثير قريب كان يعرفون، هوذك بلكي إنسانات اللي كان يتمسخرون عليهم، بلكي هوذك إنسانات اللي ما كان يحسبون شيء، بلكي هوذك إنسانات الرفاق أقارب أهل قريبين عليهم كان يقولون إنه ما كان يسون، وقت اللي يرون بهوذك الأنعام يقول هوذي أشون حصلوا الجنة ونحن ما حصلناها، هكذا بشمن يظلون. وعد دوام من هذاك حال بالنار هذاك يصير عذاب شديد عليه. الله تعالى عز وجل بصورة الأعراف آية 50 يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أهل جهنم يقولون لأهل الجنة من ميكن وهوذك شيت الله كرزقكم بالجنة وأنعامل كن عطاكن شوي كبوا علينا شوي طونا يسيحون يرون بعضن، كما شون بهالدنيا نعرف بعضنا هنزي يعرفون بعضن. هوذك أهل الجنة يقولون لأهل جهنم إن الله حرمهما على الكافرين، الله تعالى هوذي على الكفر كان حرمه، يعني هوذي مولا يقين كنني، هوذي أنت مولا يقين هالشي أنت.

أرجع بصورة الأعراف آية 44. الله تعالى عز وجل يقول لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. أهل الجنة يقولون لأهل جهنم: نحن شيت ربنا كن وعدنا أريناه حق. أنت زي شيت الله تعالى كان وعد الكن وأريتنه حق. هن زي يقولون: إيه كما لك أن نقالوا. مؤذن يعني شخص يصيح بين، يقول لعنة الله تعالى على الظالمين، تتكون يصيح هكذا، يعني أنت ظلمت نفسكن، ظلمت الإنسانات، ظلمت روحكن، حلقت أنت روحكن هوني هسا عاني، ما دام هكذا لعنة الله تتكون عليك. هوني من كم شكل عذاب جهنم قلناه، فقط هالشي كويس تينعرف كي بجهنم شيت المنطق نقوله، شيت ما نعرفه، شيت ما يجي لعقلنا هكذ بيو أوجاع عذاب إشكنجات، يعني هودي لا لهن تالي بحياتك عالدوام يحترقون، عالدوام درد، عالدوام كدر ألوف سنين لا لقمة أكل لا شرب، شربة مي غير يا جهنم. أشقد دروم ما كويس، وهذا يا ربي حقة إذني بالجهاليك السوينة إسيان عليك، وعمل الكما على قرات رضاتك بلا علمنا أو بعلمنا. يا ربي أنت عفو، أنت تعفينا، تحب العفو، حافظنا من نار جهنم يا ربي. غيرة أهل جهنم وقت اللي يريدون تيطلعون من جهنم، كمل الله تعالى عز وجل بسورة المؤمن آية 11 يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يقول: يا ربي نوبتين موتتنا ونوبتين حييتنا واعترفنا بخطياتنا، عجب بيو ضرب تنطلع من هالنار، روينا ضرب تنطلع من هالنار. بهالآية موت الأولي وقت الإنسان هين ببطن أمه، يازي قبل هالحال هو، يعني عالم الأرواح، يعني بمعنى على قرات المفسرين يقولون، وإنسان وقت اللي يصير من أمه حياة الأول اللي بيشر عقب لا يجي للدنيا ويموت موت الاثنين هو، ووقت اليوم القيامة يحتي حياة النوبتين هو. يعني شيت المعنى هالآية نفتهم نوبتين موتتنا ونوبتين حييتنا، يعني موت الأولي الإنسان هين ببطن أمه بنقطة هو، ويهود دروم القبل هالحال هو بعالم الأرواح هو، السيران الأولي حياة الأولي جاينا على الدنيا، وموتنا الاثنين زي وقت بهالدنيا نموت، حيانا النوبتين زي وقت اليوم القيامة نقوم. يعني هودي الإنكارجية يدورون على ضرب كي قريب ويا بعيد أشون تيطلعون من جهنم، ويا أشون تيطيعون الله تعالى، ويا أشون تيرجعون للدنيا. كي الله تعالى عز وجل بآية الكريمة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يقول نحن وقت صحناك على تتأمنون بينا نكرتن، وقت الإنسانات شركوا بينا وهذاك الشرك إيمنتم بيو، الحكم لا الله تعالى عز وجل. وبصحباتنا قبل زي
ذكرنا لو الله تعالى حقا يعرف كي هل كفر يبعث لنا الدنيا ونوبة لخيطيعون لكان بعثه، أما رب العالمين أحسن يعرف ما يبعثه، يعرف كي إذا ردوا يرجعون على عمل قبل. أرجع الله تعالى عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب.

من زوال، ليش ما كان قلت من قبل؟ يعني أهل جهنم هالشي من لخاطر أشني يقولوه من هذاك انجي شدة عذاب جهنم وسخنتي جهنم ويشكنجة جهنم، بلكي أموت يصلن يديمون. أرجع يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. سورة الفطر آية 37. يقول يا ربي هالنبزي ابعثنا تلعنا غير عمل نعمل، يصيحون ها هو هوار. الله تعالى عز وجل يقول عطيناك ان هذيك مهلة قد مدة الإنسان تيفتكر وتياخذ له منصحة، هذاك العمر عطيناك نوا، يعني هذاك عمر الكي مدة تتفتكرون وتتاخذوا لك منصحة عطيناك نوا، أما أنت هذاك بضرب الشيطان ونفسك فوتنو، ليش ما كان جاك النذير؟ يعني قالك هل ضرب قدامك نوا، اعملوا بموت قدامكن، بيو عذاب القبر قدامكن، بيو جهنم قدامكن، فقط انت نسويتن ما ايمنتن، ما دام هاك الذوق والعذاب هاليوم هذا للظالمين، ما بيو احد معاونتش ياردمشي، احد ما يتقي عيون الظالمين هاليوم هذا. ارجع سورة المؤمنين آية 106 و7، الله تعالى عز وجل يقول، يقولون هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أش يقولون؟ يقول يا ربي غلبت علينا شقوتنا، شقاوتنا غلبتنا يا ربي، يعني هكذا كي طغينا طلعنا من الضرب، رحنا من على هشروحنا وصرنا قوم ضالين، يعني هالشي كان نقبله، أما يا ربي تمام حيش المستمعين، يعني صرنا إنسانات ما باش بيسين، أما نوبتلخ بعثنا تلعنا من هوني، إذا نوبتلخ كي عملنا هالعمل هنو بحقة نصير ظالمين. الله تعالى عز وجل يقول قال اخسأوا فيها ولا تكلموني، قال اخسأوا فيها، سيروا انزلوا أتحت التحت سيروا ولا تحكوني بقى، واختلنتن بهذاك الدروم كنتن. هالآيزي يات سورة المؤمنين 108 و109 هكذا ديوم الله تعالى عز وجل يقول إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أنتن وقت اللي بهالحال كنتن كان بيو فرقة من عبادي كان يقولون يا ربي إيمنا بيك، حقي لا إيمنا بيك بالعمل كان إيمنوا، يعني قول وقلب وعمل واحد كان، وعالدوام كان يقول يا ربي اعفينا اغفرنا ارحمنا أنت أخير الراحمين أنت يا ربي. أنت نش كان تسوون بهالدروم آية 110 يديهم، فاتخذتموهم صخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. السويتن أنتن كانت تتقشمرون علي، يعني هنجي هلقد اللهيتن بقشمير العليين، الدوام كان تجون عند بعض كان تجيبون طارين تتقشبرون عليين وتفوتون دلغة معا، نسيت ذكري بقى ذكر كان كله ظل عليين، وأنتن كان تضحكون عليين، كان قلون هوذي مجانين إني هوذي عقل ما بي، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اليوم هذا قارشي صبر عطيتون مكافات وهوذيك الفائزون
اللي كان وصلوا مرادن هودي هن

أو ذني. أهل جهنم وقت الما يرون أميد شارة يقعون يسيرون بلا أمود، أرجع زي ما يعوفون يدورون على غير شارة، چنجي ما ممكن يتدينون على هذاك النار. إلى أي سب هل عذاب الصون مالو مو حياة نورمال، وكي تيقولون دي مليح وخراب تيفوت كما حياة الدنيا. على كل شارة يدورون وقت اللي يفتهمون كي بحكين مع رب العالمين، يفتهمون كي أمود يقطعوه من رب العالمين، طلب يبدلوه هالنوبين أخلاق الدنيا يجي نرجع، يروحون لدرب التوربيل يريدون بالتوربيل تيعدلون درومن، هنو يسوون أراجية ملائكة الله تعالى. طبيعي ملائكة الله تعالى لا يقبلون الرشوة، وليت يجون قرش أمر الله تعالى وميت يقون يجيبون قرش، ميت يقون يجيبون يجون قرش أمر الله تعالى زي. بهالحال يروحون لملائكة الله تعالى كما بصورة المؤمن آية 49 و50 بسم الله الرحمن الرحيم: وقال الذين في النار لخزانة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يقولون لبكتشيت جهنم ادعوا الله تعالى هم انهار تيخفف عذابنا يا انهار. بكتشيت جهنم يقولون أولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات، ليش ما جوكم رسل أنبياء دلائل صريحين ما جابوا لكم؟ يقول بلي. يقول الملائكة يقولون قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يقول ما دام هكذا دعوا أما دعاء الكفر ما ينقبل. الله تعالى عز وجل يروينا الحق حق ويرزقنا اتباعه، ويروينا الباطل باطل يرزقنا اجتنابه، ويسوي عمل الكي تيرضى مننا ويحافظنا من جهنم، يودينا للجنة يوصلنا رضاته إن شاء الله. إلى برنامج لخ ظلوا بأمان الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ليلة القدر خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

آيات يا رب أم زعيف ناقر دل تيري ناكه شو آقل أز بفكر بروج شف تي أول تي آخر تي هل رازق قادر تي خدي ما مظلوما أيا قحار أيا فاتر.